وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

0: إذاعة النور تقدم
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك

نعم بعد أن الدعاء والحمد والتحليل والثناء والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ننندو دين الدعاء بيت وجاومي راهو سبحانه وتعالى بيدو دين قسيمتي راهو بي مونين قو مانجو جاومي راهو يتامو مانتامو بحبرو دين قو كبروجة ننندو دين قو صلاة دو النبي صلى الله عليه وسلم نمدن در سناجي عرفة التلبية في موقفه الإكثار باستغفار لنفسه ووالديه استمرار التلبية والتهليل والتصبيح والثناء على الله تعالى بالخشوع والتذلل والإخلاص والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء بقضاء الحوائج بدون تغيير بصيغة خاصة إلى آخر نعم إن النن والتلبية يستطيع لبيك de awadi istighfaru madudi de awadi duaje duddin go istighfaru duddin go duaje duddin go labbaika en non waran ko hore ma istighfaru be saroji mabo dada mabbe baba mataye jisadu male diarafa aduddina be dua be yedu be ko be maybe maybe jawmirawo hinnube alla fewnu gabrije mabbe jawmirawo yafube jawmirawo siutinube aljanna alla nadu be aljanna don sungurla mabbe maybe yedbe bo jawmirawo barkulun gendam mabbe alla juttun balde mabbe alla handube hako vodi be huwa hako nyiddi bo alla daytunbe alla hollube datal bosungal do wajib jawmirawo hinnube bananobe hinrima yake a pamaro volde bonde ado iri pa jawmirawo kanko tagi en be no lemen bi ikhtilafi alwanina wa alsinatina inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun jawmira won tagi meden be lural nolde meden be demle meden ngam no memo ngam aya on jawmira wadi ha himbe ni be numobe be fakkarnobe be numobe kude alla bibbe adama won wara won pat on redu woru en pat adama be hawa en ummi hamun o wara laral danewal o lara wara laral bode wal o wara balewal o wara ni moy pat beno Allah tagri dum non dem gal bo to mi dari mi do vola fulful de ana do volo arab ren famindirta mi do volwa do volwa mi bi adama en famindirta amma jawmira subhanahu wa ta'ala kanko tagi en be nolde men be dem lemen do wonana nan en bi ko en toriri mo fu don der der dirabe rewbe on wara ha on dilla makka on yotta wakati nyua woni on viya be tongana mon do aje be dunga mon do aje onanda koko do aje vi onanda koko de sabi onanda ko dumi on ya on do jodi do on do mari no bo haaje mon je tilim dum teddudum on foti no on torano jawmirawo fulfulde do Allah nanande on foti no be mbumre be durure be bayare be kolere be hausare volde je onidi fu nasarare je onidi pat on toriran Allah on julirta on jangirta alquran amma do go haaje makam wala mu andi mu warta yama hokkam tongaaje do ajiru wanda dum haaje ma edume tongante o tongani ma yow durso ay ado durso ado sakli hore mala ado dufa ado jogi derel doggida ado sayu ado jogi derel doggida ado arafa ado jogi derel handa koko gaderel do via Allah famni en Allah reni en bi adama afama hunde wore to ado jogi aya alquran don en pat jangu alquran pat do dursi dum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أتري جاوميرا هكا مالا خير دنيا بلاهرة ولور مالا بو بشر ودين ما ييت بو أتري مخير دنيا بلاهرة عمولت بو بشر دنيا بلاهرة ولا فو جاوميرا ورين بمن أجنجي دواري مالو ولون كو علماري حاجة علماري حاجة بو سقوة دينا ما anon andi ko aviata anon andi nakisru ma hato woni ko alla famnete ya fama aidi famu go alquranu aidi famu go hadis aidi famu go sira aidi famu go fikunu arewira alla aidi margo jawdi aidi margo andal aidi margo bikkoi aidi bikkoi ma barkida aidi bikkoi ma jaynita ado mari jangirle aidi de yaes dororo kugal may pat anon andi hajema ko atoriri alla do Allah jabante be anniyaji mabbe ko afami do aya babal nokure mustajaba do sakli horema Allah renien Allah famnien nam to adotara do bo atora be yankinare
بليسهاري بإخلاص وبيقينو أدو ينكي ني جاو ميراو أدو لستني هوري ما أدو عندي جاو ميراو أدو كانكو ماري دونيا بلا هرفو أسامان جيبي لدفو الجنة بييتفو ها أمي بيها عوارفو كانكو ماري كانكو هكو كانكو جوغي يونكي كانكو ماري ماي بييت بفو نايدو كا أخوليتي أخوكيتي جاو ميراو مانغو مودون ننتا بوا توري لدومدو جي حكو دي ما بي جاو ما اللاوان أدو تورا alesna sautuma alla andi ko arovia onanante enden tabo a holla jawmirawo ando amardo haje masin wala wanto haje mado sey jawmata kroma ayankinanamu alesananamu to be maido jawmirawo subhanahu wa ta'ala jabanan mon hajeji modon wondon ha alle diarafa wondon no kuje jawabu wondo ha dufugo sudukaba wondo ha sayu mon ha won woni par hajeji mon no kure mustajaba ha woni pat on toro jawmirawo be voldeje on famata be haje modon badite radio an-nur derdirabe julbe badite wakati rejjobe derdirabe julbe ngama en fama noy on jawmirawo umri en hijira noy on annabi sallallahu alaihi wasallama o viri en خذوا عني مناسككم.

الخلود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

اسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

أخرجنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم